وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: صوتنا
1: حياتك خليك شباب شبيبة أفهم 97.5 مصر و 98.5 صرنا

0: 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء للصلاة.

أباء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.

0: 99.5 مصر و 98.5 صلنا.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صنعاء.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، إيه صار على الموضوع؟
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا، لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شعر.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم يا من في يده مقاليد السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعل لنا نصيبا من خير الدنيا ونعيم الآخرة، وأن تكتب لنا فيه رضوانك، وتباعدنا عن سخطك ونيرانك، وتبلغنا فيه مقام المقربين، وتجعلنا فيه من المقبلين عليك بقلوب مخبتة وأعمال صالحة وذنوب مغفورة.

الجمعة المباركة نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل هذا اليوم نقطة تحول في حياتنا، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، واجعل قلوبنا معلقة بذكرك، مستبشرة بلطفك، ومطمئنة بوعدك. وارزقنا فيه يا ربنا صلاحا وفلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة. يا من تسمع أنفاس العباد وتجيب الداعين في الظلمات، وترى ما في الصدور من ألم وأمل، نبتهل إليك في يوم الجمعة الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وتجبر كسرنا وتكشف غمنا وتقربنا إليك قرب المحبين، وتجعل صلاتنا ودعاءنا فيك لذة للروح وغذاء للقلب. يا أرحم الراحمين، اجعلنا من الذين يبادرون إلى طاعتك ويسعون إلى مغفرتك بإخلاص وحب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صلاتنا عليه سببا لرضاك وسلما نرقى به إلى جناتك. اللهم في هذه الجمعة اجعل نور الإيمان في قلوبنا وصدق التوكل عليك في نفوسنا، ورزقا حلالا تدره علينا، وصحة وعافية تديمها فينا، واجعل خطانا فيما تحب وترضى، واختم لنا بالخير أعمالنا

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وخليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: מספיק שבאבי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يعطيك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: عيش حياتك وخليك شبابي
1: في الخريف. خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
3: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
4: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
3: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
4: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: חליק שלומי.
1: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

كنت ما خليها وكثير اتعب على جانه اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
4: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم. من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 أكيد لكل من يسمعنا هنا في محافظة ظفار. تحية مسائية جميلة نوجهها للجميع، ونتمنى لكم بإذن الله تعالى دروب آمنة سالمة لكل سالكين هذه المشاوير المسائية. هلا هلا في عمرك وانت في مشوارك المسائي على السرعة الزايدة، وإن شاء الله راح توصل إلى مقصدك انت بخير وصحة وعافية بإذن الله تعالى. مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي قدامك أعتقد أني ما يحتاج أوصيكم على هذا الشيء، لأن يوميا هذه الوصاية تكون متواجدة هنا في برنامجكم، برنامج من الخريف الذي يأتي برعاية فورد، وكذلك من هنا من جاردنز مول بالتحديد في الساحة الخلفية. والجميل في الموضوع نحن هنا نرى العوائل وأيضا الأصدقاء والشباب هم يتجولون هنا في جاردنز مول بالتحديد، وهذا اللي يعطينا اليوم يعني الواجهة المباشرة معاهم، هم يشوفونا نحن نشوفهم، يكون أيضا هناك في نوع من الحديث الودي أكيد مع زوار جاردنز مول. عموما مستمعين أكيد دائما نرحب برسائلكم عبر واتساب الشبيبة من الآن إلى الساعة 8:00 مساء، وما ننسى كذلك في المحطات القادمة راح يكونون معنا ضيوف مختلفين متميزين، راح يكون في أحاديث كذلك متنوعة بإذن الله تعالى، وكل ما نأمله إن يعني محاورنا فقراتنا تنال إعجابكم بإذن الله تعالى، ونكون أيضا خير رفقاء لكم في هذه المشاوير. إذن كالعادة أكيد راح ننتظر مشاركاتكم وأكيد رسائلكم عبر واتساب الشبيبة. في هذه المحطة راح نطلع وياكم إلى فاصل ونشوف المخرج أي فاصل راح يحط لنا الحين، فاصل إعلاني مستمعين وأكيد راح نرجع لكم.

وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتعرف على قصة من القصص الجميلة اللي فعلا يعني تحيي في داخلنا شعور الأمل وشعور أن ليس هنالك أي مستحيل، ومهما الظروف الصعبة اللي نحن اليوم نواجهها فقط بالإيمان بالنفس نقدر نتحدى كل الظروف الصعبة. عموما قصة جميلة، وأنا أتمنى اللي يسمع حاليا ومثبت على الموجة تركز معانا جيدا في هذه المحطة، لأن فعلا راح تستشعر شعور مختلف تماما. عموما قبل لا أقول لكم التفاصيل وأحرق عليكم الأحداث، راح أروح مع ضيفنا لهذا اليوم سالم بن طالب بالعرب، وهو اللي راح يحدثنا عن قصة اللي عاشها. ولكن قبل كل شيء سالم حياك الله معانا.
2: يا مرحبا فيك.
1: الله يحييك سالم. اليوم يمكن من خلال هذه المقدمة الكل وده يتعرف على قصة سالم، إيش هي بالضبط؟
2: كنت بخطط من التغير
1: من يوم صغير. هاي. بالضبط.
2: أيوة أنا كنت خطط، أنا كنت عمرتي التنوات، كنت ما أسمع ولا أتكلم ولا حاجة. وبعد أحداث تنوات دخلت الروضة، المعلمين الأبلة وهذي قاعدت تنادين وأنا ما أسمع أي حاجة، وراح أكلموا أهلي قلت لهم ما يسمع، نكلمه ما يسمع، كان أهلي ما يدرون أن أنا أسمع ما أسمع.
1: نعم.
2: وبعد عمر تتع تنوات وقاعد تشوفون التدفئة، دخلت أنا عمر 3 سنوات ولبست تماعة. وكنت تماعة كنت تغرب في طوط كده الداني من الاحتاج. وبعدها حبة حبة حبة بدأت أتماع، وكنت ما أتكلم، كنت الكلام بس خفيف، طوط يقطع
1: وكان مش واضح،
2: مو واضح يعني، حتى أتكلم مع ناس مو عارفين أنا كيف أنا أتكلم، لكن أهلي عارفين أنا
1: إيش تقوله،
2: هم عارفين أنا واضحين الكلامي. بعد دخلت عمري 13 سنة دخلت لتعليم الكلام، حق الكلام للحروف ما حروف وهذا. وأنا كنت عندي دوامين، أروح مدرسة وخلص العصر أروح لتعليم كلام. وبديت أنا حتى الولد عمي أنا أقول ما أقول ناصر، أنا أقول ناقر، كنت ولد عمي
1: النطق كان مختلف.
2: أيوة. وبعد الحمد لله تعلمت الكلام، تعلمت كل شيء. وبعد عمر 15 و17 سنة رحت المطر. مطر تقريبا قعدنا 2 سنين، وكمان مطر تعلمت الكلام بالمطر.
1: جميل.
2: يعلمونك الإنجليزي، يعلمونك العربي، يعلمونك كل شيء. وبعد الحين وصلتني لعمان 2023. دخلت مع ناس، كنت حتى أتكلم مع ناس، أستحي أتكلم مع ناس، إيش أقول إيش ما أقول. بعد دخلت مع ناس متاهير وهذا بديت حابة أتكلم وأرحب فيهم وكل شيء، عشان ليش عشان ما هم يقولون أنا أتوي مجلهم.
1: جميل.
2: أيوة. وفترة أسبوعين، الأسبوعين الماضي دكتور محمود الهناي ما قصر،
1: محمود الشيباني،
2: محمود الشيباني أقول، كنت أنا صوت يعني صوتي كنت عادي طبيعي وأذني مقفلة شوية، مع أنه هو عالجني من هنا بالحلق والأذان، الحمد لله بديت أسمع الأذني كويس وصوتي هذا الطبيعي من هنا طلعت فيه. ما دطر دكتور محمود تيباني، وهذه الأحداث التريعة على طول.
1: طيب المرحلة اللي عالجت فيها مع الدكتور محمود الشيباني هنا في عمان، يعني هل كانت فترة 2023 ولا سنة 2026؟
2: لا، كنت 2023 كنت ما أعرف أحد أنا هنا. وبعدين 2024 كنت دام محمود الدريبي ودام محمود جماعة. محمود تيباني كنت أنا ما يعرف، كنت أنا ما أسمع ولا أتكلم.
1: نعم.
2: وبعد هذه الفترة أسبوعين قلت لا معالجني أنا، أنت أسمع ضعيف مرة وحد لابس سماعة. وحتى الكلام كنت كلام التعدل بالكلام التعدل بالكلام أضيع إذا أقول إذا ما أقول ده محمود السيباني بالحلقة هنا ما استوى على طول تريع ما نكمل حتى دقيقة لازم هذا كمان هذا الأسبوع بيعالجني كمان عشان الحلقة هذا كل السين
1: نعم مخرجنا أمورك طيبة شايفين يا روكي فاصل ولا ما يحتاج خلينا نطلع فاصل ونرجع

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: والله من جديد مستمعين، وأكيد يعني قبل الفاصل أنتوا سمعتوا وياي القصة اللي حكاها سالم. تخيلوا معاي أنك أنت تنولد بشخص أبكم، لا تقدر لا تسمع ولا تتكلم، ولكن بعد الإيمان بالنفس وبعد ثقتك بنفسك وبعد أيضا مشوار جدا طويل قدرت أنك اليوم يعني تكسر هذا الحاجز. وأنا أعتقد اليوم هذه رسالة كذلك لكل ولي أمر لربما والده يعاني هذه المعاناة، أو حتى لكل شخص يتابعنا حاليا وهم يعني وهو أبكم. فيعني كن على يقين تمام أنه ما في أي شيء مستحيل. إحنا سمعنا قصة سالم واللي فعلا يعني حتى نحن تحفزنا من الداخل أن نحن اليوم نتشجع ونتحدى كثير من الصعاب. المسي عليك يا سالم مرة ثانية وحياك الله معنا.
2: يا مرحبا فيك.
1: حياك الله سالم. خلف الكواليس كنت تقول لي أن الصوت كان في السنوات الماضية مش نفس الحين. كيف كان صوتك في السابق وكيف اليوم؟
2: كان صوت تعرف كان عادي، كان الصوت تعرف كان عادي، كنت صوتي دي
1: الخفيف
2: وكيف حتني صوت الولد حمرة طبقات 15 كذا، والحين طلعت هذا الصوت، هذا صوت حقيقي،
1: هذا الصوت الحقيقي.
2: كان في هواء داخل نفسي، كان في هواء داخل بعد أيوه. عالدني طلع الهواء كامل، قال لان كل فترة طلع الهواء وداخل الهواء كعشان نطيح الناس اللي يجمعون، وهذا نطيح اللي يتون بدري عشان هم تقرروا يتعانون فترة فترة.
1: نعم، يعني اليوم خلال عملية التنفس قدرت أنك ترجع إلى صوتك الحقيقي.
2: نعم.
1: جميل. طيب سالم، يعني خلينا نتكلم، هل في تمارين معينة كنت تسويها على أساس أنك اليوم يعني وصلت إلى هذه المرحلة؟ هل كنت تعمل بتمارين معينة، تمارين يعني التنفس وغيره؟
2: لا، ما عندي ولا تنفس، هذا كنت على طول أتعب. حتى أدري أتعب على طول، الحين عادي، كان في هواء داخل نفسي.
1: نعم.
2: الحين حتى لو أدري هذا ما أتعب، حبة.
1: اللهم لك الحمد. ايه. طيب إيش الرسالة اليوم اللي ممكن توجهها لكل اللي يسمعونا، سواء كان من أولياء أمور أو حتى من الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي ممكن يعانون من أي معاناة من المعاناة؟
2: المعاناة أنا عانيت فيه.
1: رسالتك أنت للأشخاص اللي ما يسمعون وما يتكلمون.
2: هم لازم الناس بعضهم، أنا عانيت كثير لكن مو الأحداث القوية ولا شيء، كان أحداث بطيئة أنا جاني.
1: نعم.
2: لازم يكون بدري البتون تماع واللي يتكلمون بدري على طول. أنا كنت غير، كنت عادي بكلم بدري، كنت أنا ما أطيع ما أروح، حتى لو جونا همدرته كنت ما أحبه، بعد الحمد لله حبة وعنيت من هنا. أنا من نفسي كنت يريتني شوي أرجع شوي عشان أتعلم الكلام والحاجات.
1: نعم.
2: هنا الكلام كله ضيعته.
1: لا بس الحمد لله أمورك طيبة
2: الحمد لله.
1: يعني
2: أيوة.
1: بالضبط
2: الحمد لله. بديت أتكلم حبة وأدخل مع الناس، أدخل هذا الأحداث.
1: نعم. قبل كان النطق معك والكلام مش نفس الحين صح؟ سابقا كيف كان الكلام؟
2: كنت كلام كنت طيب، كنت حتى أقول لك ما راح تفهميني، يمكن أهلي يفهموني الكلام إحنا أقوله.
1: نعم.
2: لكن الحمد لله ربي، الحمد لله إن كل حالة وكل حال مكتوب فيه.
1: اللهم لك الحمد. إيش الكلام اللي اليوم ودك تقوله للناس؟
2: أتوجه من الناس كلهم،
1: ارفع الميكروفون.
2: ما أريد أقول لهم كثرهم يبدون بدري.
1: يبدو بدري.
2: نعم.
1: ابدأ بدري عشان تقدر اليوم يعني تكسر حاجز معين، وأيضا تكمل المشوار اللي أنت تريده، وأيضا يعني تؤمن بنفسك بشكل أكثر. وكل ما بديت بدري كل ما كان كذلك هو أفضل بالنسبة لك. شكرا لك سالم، على هذه القصة الجميلة اليوم طرحتها معنا عبر البرنامج، وهي شجاعة كذلك منك أنت اليوم أنك تتحدى مثل هذه الصعاب وتكسر شيء كان يعني في يوم من الأيام كل واحد ما يتوقع أن الواحد ممكن أن يعني يتخطى، واليوم سالم تخطى هذه التحديات بيكملها. فعموما شكرا لك.
2: الناس بعضهم اللي يسمعون يقول لا عادي ما في حاجة، يمكن مستقبلك يمكن تقول يا ريت نرجع من أول هذا.
1: نعم.
2: لا مستقبلك تبدأ من حينة،
1: كل ما بديت بدري كان أفضل.
2: نعم.
1: يعطيك العافية سالم. عافية. شكرا لك. إذن مستمعينا من هذه المحطة الجميلة اللي جمعتنا مع سالم، واللي حتى نحن كأشخاص كذلك تخلينا نؤمن بنفسنا بشكل أكثر، ونؤمن أيضا أن الأحلام راح تتحقق مهما كانت بعيدة ومهما كانت أيضا صعبة. إذن لفاصل، بعد هذا الفاصل نعوده.

0: خليك شبابي.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شاعر.

0: أنت تستمع لبرنامج من الخريف من قلب صلالة. يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من كاردينز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: الله من جديد مستمعين ودروب أمينة سالمة، أكيد نتمناها لكل سالكين هذا المشوار المسائي. إذا كنت هنا في جاردنز مول بالتحديد تقدر أنك تزور مواقع جدا جميلة معاهم، محلات مختلفة كذلك ومتنوعة. عموما خلونا نقرأ رسائلكم على الواتساب. في رسالة من سعيد المعشني يقول: هنا ظفار هذا الجمال وهنا كذلك دربات، من أجمل من هذا كله أنك تترك ظفار نظيفة وجميلة. فعند زيارتك لأي شبر من جبالها أو سهولها احرص على جميع جمع مخلفاتك وضعها في الأماكن المخصصة لتبقى طبيعتها كما عهدناها، نقية ساحرة ووجهها يفتخر بها الجميع. وأنا أعتقد أن هذه الرسالة دائما أكيد نوجهها. شكرا لك يا سعيد على هذه المشاركة. أيضا كذلك مشاركة أخرى يقول: الشعر وهو يتغنى بجمال محافظة ظفار والدعوة كذلك لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية وسحر جمالها الأخاذ، وأيضا يجب أراضيها فتخرج قريحتها لتنثر عبقا شعريا يزيد موسم الخريف جماله وتشوقا للزيارة. أنا أعتقد يعني على هذا الإطار وعلى هذا الحديث كثير من الشعراء نحن استضفناهم في برنامج من الخريف، ويعني كثير منهم أيضا يتغنى في جمال محافظة ظفار. كذلك في رسالة أخرى، رسالة وتوقع هذا مقطع الفيديو اللي انتشر اليوم بكثرة، لقطة وثائقية ساحرة للذئب العربي وسط طبيعة الخضراء والضباب في جبال محافظة ظفار، ونادرا ما تراه بهذا اللون ولكنه يحرس هذا الجبال منذ الأزل، الذئب العربي باللون الأبيض. أيضا من جانب آخر الحذر ثم الحذر ثم الحذر أثناء زيارتك لأي موقع من المواقع الطبيعية وأيضا الجميلة اللي موجودة في محافظة ظفار، نتحذر من الحيوانات المفترسة، من الأفاعي، من العقارب، من أيضا يعني كل ما هو ممكن يكون مؤذي بالنسبة لنا، فما نتحمس عشان صورة ولكن أيضا يجب أن نكون حذرين في ذات الوقت. في مقطع فيديو آخر، هذا المقطع الفيديو من تصوير يعني الغني عن التعريف المصور هيثم الفارس، نوجه له أيضا تحية من هنا من البرنامج. فيقول: شلالات أدغرين أعتقد كذا اسمها في محافظة ظفار، وأمانة من الشلالات يعني من خلال هذا المقطع هو شلال جميل جدا وأعتقد كذلك أنه صعب الوصول إليه. أيضا في رسالة أخرى: شلالات عنكور في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، من تصوير عبد العزيز الهنائي. وكذلك أنا أعتقد المقطع اللي صوره هيثم الفارسي من المقاطع الشهيرة خلال هذه الفترة. عموما كذلك في رسالة من منار تقول: سبحان الله من أبدع هذا الجمال، مشاهد ساحرة من عين غيضة في محافظة ظفار خلال هذا اليوم. وأنا أعتقد أن كثير من الأماكن الجميلة السياحية الموجودة هنا في محافظة ظفار. عموما تقدروا أكيد تشاركونا بكل شيء يجوب في خاطرك، رسالة، صورة، أيا كان، أكيد عبر الواتساب واتساب الشبيبة. راح نقرأ رسائلكم من الحين إلى نهاية البرنامج بإذن الله تعالى. راح نطلع وياكم إلى فاصل، بعد هذا الفاصل لنعوده.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط .om.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية. المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام. المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد، وأيضا تحية مسائية لكل من ثبت الموجة وأيضا يتابعنا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على اليوتيوب لايف. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع جدا مهم وكذلك هو شيق في ذات الوقت. راح نتكلم عن عالم المغامرات وكثير من الناس اللي دخلت هذا المجال، ولكن خلونا نغوص في بحر المغامرات مع ضيفنا لهذا اليوم محمد السقطري، مدرب ومدرب مغامرات وانقاذ جبلي. حياك الله معنا.
1: يا مرحبا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله محمد. ودنا اليوم نتعرف على البدايات في مجال يعني المغامرات، هل منذ الطفولة أو إيش بالضبط؟
1: بالنسبة للمغامرات هي شغف من الطفولة، ولكن لاقت تطوير في سنة 2014، خطعت عدة دورات في مجال المغامرات ومن ثم مدرب مغامرات، ومن ثم خذيت دورة الإنقاذ الجبلي المتخصصة في شرطة عمان السلطانية.
0: جميل. إنقاذ الجبلي، نتكلم عن يعني عن هذا الموضوع بالتفاصيل. يعني مسألة اليوم الإنقاذ أنا أعتقد مش سهلة نهائيا، وخصوصا إذا كانت في الجبال، ونحن اليوم نتكلم عن موسم خريف ظفار.
1: موسم خريف ظفار فعلا تكثر فيه الكثير من الحالات والإصابات، ويتطلب الحيطة والحذر، وكذلك يتطلب فريق معني بالإنقاذ الجبلي لسرعة تجاوبهم للإصابات والانتقال من وإلى مكان الإصابة في أسرع وقت، حتى وصول الجهات ذات الاختصاص اللي هي وحدة الإسعاف والإنقاذ.
0: نعم، لك مشروع اليوم خاص في مجال المغامرات محمد، وأنا أعتقد من خلال هذا المشروع يخليك على تواصل مباشر مع السياح وأيضا الذهاب لكثير من المسارات المتواجدة هنا في محافظة ظفار. نتكلم عن أبرز المسارات اللي أنت دائما ممكن تسلكها والمحببة كذلك على قلبك.
1: أولا محافظة ظفار غنية بالمسارات الجميلة جدا، وخصوصا في فصل الخريف، ويعتبر فصل الخريف رافد أساسي للسياحة في ظفار وفي سلطنة عمان. المسارات عديدة جدا، على سبيل المثال وليس الحصر، مسار البوصلة في جبل سمحان، وعندك مسار دربات في وادي دربات، ومسار عين قرزيز، بالإضافة إلى مسار عين غيض، وفي مسار في الفزايح، والمسارات كثيرة يعني من الشرق إلى الغرب، ما شاء الله مسارات كثيرة وكثير جميلة جدا جدا.
0: نعم، مسار البوصلة أنا أعتقد من أصعب المسارات إذا ما خاب ظني.
1: أكيد جدا، لأن ارتفاعه إلى البوصلة تقريبا في حدود 1675 متر عن سطح البحر، والمسير إليه من الأعلى مسافة 7.5 كيلو ذهابا و7.5 كيلو إيابا، بالإضافة إلى المسير من الأسفل إلى الوصول إلى البوصلة يعني تطلب مجهود شاق في حدود 9 كيلو صعود و9 كيلو نزول.
0: يعني أعتقد الموضوع يحتاج للياقة.
1: أكيد جدا، لياقة جدا كبيرة وصحة بدنية عالية بعد.
0: نعم، هل مر عليك في يوم من الأيام محمد أحد الأشخاص، ما راح نقول إنه مثل مرضى سكري أو الضغط أو غيره وكذا، ولكن يعني كصحة بدنية مش كثير، يعني ممكن لربما أراد أن يجرب هذه التجربة ولكن لم يتوافق معه، يعني ما قدر أن يكمل المسار بالكامل.
1: صارت معنا، بس نحن بداية قبل الشخص أن ما يقدم إلينا ويعمل المسار أو الهايك نتأكد نحن من صحته البدنية، هل هو جاهز، هل هو لديه ضغط، هل لديه سكر، قلب، أمراض القلب، أمراض الشرايين، عند ربو، هل يتمتع بالصحة واللياقة البدنية العالية. نتفاجأ في بعض المسارات أن أشخاص لا توجد لديهم لياقة، فما يقدر يكمل المسار حتى من بداية المسار 200-300 متر.
0: أنا هذا اللي أقصده.
1: أيوة، لازم نتأكد أن الشخص لا بد أن يكون لديه الصحة واللياقة.
0: يعني أحيانا ممكن ما راح يكون مريض لأي من الأمراض المزمنة، ولكن كلياقة مش متواجدة، فيقول لك والله أنا أموري بخير وأنا ما فيني شيء، تروحون المسار نص المسار والله يقول لك لا أنا ما أقدر أني أكمل، في ذاك الوقت إيش اللي تسوونه؟
1: خلاص نحن نوقف على رغبته الشخصية، خلاص ما نكمل المسار،
0: ترجعون كلكم؟
1: نرجع خلاص.
0: شوف كيف يعني شخص واحد ممكن يضيع على مجموعة كاملة،
1: وهو يكون هذاك الشخص هو يكون محمس المجموعة كامل لهذا المسار وهو اللي يتعب في المسار.
0: سبحان الله. طيب خلينا نتكلم عن أبرز المواقف اللي تمر عليك في مجال المغامرات وأيضا في مجال المسارات اللي تكون متواجدة هنا في المحافظة.
1: والله أذكر أذكر حادثة صارت معنا أمس بالتحديد في عين غيض، بس الحمد لله أن الله ستر. شخص كان يسبح مع مجموعة أشخاص وتقريبا صار عنده إغماء،
0: أثناء السباحة.
1: الحمد لله أنا والأشخاص اللي موجودين هناك تعاملنا معه وخذناها إلى بر الأمان الحمد لله.
0: لك الحمد والشكر. يعني وجهة نظرك إيش كانت المشكلة بالضبط؟
1: المشكلة كانت عنده أن طبلة الأذن صار فيها هواء. نحن نسميه أنها انفجرت أو شيء.
0: أيوه.
1: فصار عنده نوع من الإغماء وهو في وسط البركة. لكن الحمد لله يعني كان في سرعة بديهة. تأكدنا أن الرجال فقد الوعي وعلى طول تعاملنا مع الموقف والحمد لله والرجال بخير وبصحة وعافية.
0: اللهم لك الحمد والشكر. طيب خليني أيضا نرجع من جانب آخر. أنا تابعت حسابك في الانستغرام وأعتقد أن اليوم يعني خلال بعض الفيديوهات وأنت مثلا تنزل من الحبل نفسه فأعتقد أن المسألة مش سهلة نهائيا.
1: المسألة نزول من الحبل يحتاج لها أول شيء أنك تأخذ دورة مع ناس متخصصين في هذا المجال يعرفوك عن نوعية الحبال لأن الحبل لديه قوة معينة.
0: هذه نقطة مهمة أعتقد.
1: جدا جدا. ناهيك عن العلامة الدولية للحبل نفسه أو المعدة نفسها يعني معتمدة دوليا في مجال المغامرات. يعني ما راح تأخذ أنت حبل ما في علامة دولية.
0: نعم.
1: وهم برضو تتأكد من تاريخ الصنع وله سنوات استخدام من وإلى ولديه ارتدادات في حالة السقوط في حالة السحب في حالة كذا مرتين ثلاث أربع على حسب اللي معمول به
0: بألف ذاك الوقت راح
1: أكيد
0: يكون.
1: أكيد. فأنت لازم يكون عندك دراية باستخدام المعدات ودراية بالحبل قوة الحبل وكم سنوات الخدمة دائما تكون مطلع عليها أول بأول.
0: نعم. طيب إلى عالم المغامرات اليوم محمد هل ترى كثير من الأشخاص يعني دخلوا هذا المجال ولربما البعض منهم يعني من باب الفضول لأنهم مثلا يلجؤون إلى بعض المسارات. نحن اليوم نتكلم عن زوار محافظة الظفار من الشباب اللي ما شاء الله عليهم يعني عندهم شغف جدا كبير ولكن نفس الوقت أتوقع المسألة أن يحتاج لها نوع جدا كبير من الحذر. وأنا أعتقد اليوم يعني إحدى المسارات الجديدة والفضول اللي ممكن ينتاب بعض الأشخاص في إحدى الجبال اللي يكون فيها نوع من الذئاب والنمور وغيره ما إلى ذلك.
1: الواحد يأخذ الحيطة والحذر. ثانيا يكون مع أدلاء من المنطقة ومرشدين سياحيين متخصصين في مجال المغامرات والهايك الجبلي بالإضافة إلى أخذ التعليمات والمعلومات والممنوع والمسموح من وزارة البيئة هيئة البيئة ووزارة التراث والسياحة. ذكرتي أنت في نمور وفي أفاعي وفي حيوانات كثير
0: خاصة هذه السنة ما شاء الله يعني مع بعض الطرق اللي فتحت حديثا شفنا كثير من الناس المرتادين لهذا الطريق على أساس مسألة توثيق اللحظة في ذاك الوقت.
1: نعم. عندش طريق الربط ما بين رخيوت وظلكوت وتوصلين إلى محمية خور خرفوت.
0: نعم.
1: من أجمل الأماكن الموجودة في محافظة الظفار ومشهورة بالنمر العربي في هذه المنطقة
0: بالضبط
1: واللوائح الأرشادية
0: متواجدة هناك.
1: أيوة موجودة هناك وحثت على عدم الاصطياد وعدم التصوير. حتى في تعليمات جديدة صادرة أن ممنوع الركض وراء الحيوانات والتصوير. لاحظنا بعض السياح لما يشوف حيوان من الحيوانات البرية يركض وراه
0: بدافع التصوير.
1: يمكن أنت يكون لهذاك الحيوان ردة فعل
0: بالضبط
1: أنك أنت بتهجم عليه في مكانه يكون عند مثلا النمر عنده أولاده أو أفعى فتصير ردة فعل. فكان القرار قرار صائب
0: بكل تأكيد
1: وأنصح كل السياح والمرتادين لهذه الأماكن خذوا راحتكم في هذه الأماكن تمتعوا بالمناظر الطبيعية خذوا جولات سياحية أنتم وأولادكم وأهلكم لكن التزموا بالتعليمات الصادرة من وزارة البيئة وزارة التراث والسياحة.
0: نعم. طيب خلينا أيضا من جانب آخر نتكلم عن يعني أبرز المسارات اللي دائما تحسها ممكن أن الواحد يرتادها هنا في محافظة الظفار ومسار آمن وقصير في ذات الوقت.
1: عين حشير. مسار عين حشير مسار جدا سهل وبسيط وينفع لكل الأعمار.
0: حلو.
1: يعني من ضمن المسارات اللي تعتبر مسارات سهلة جدا جدا جدا.
0: جميل. طيب إيش اللي تنصح الناس اللي مثلي أنا واللي يعني أنا من الأشخاص اللي مثلا يقولك والله تمام بروح معك مسار طويل فجأة لين الناس أقول لا خلاص بتعب برجع ترى أنا منهم من العلم يعني ما عندي النفس طويل وما عندي مثلا طولة البال للوصول إلى النهاية.
1: ممكن تأخذي لك جرعات الياقة مبدئيا. في نصيحة أنا بخبرش فيها.
0: حلو.
1: أنش أنت تعرفين المسار اللي راح تروحين فيه على سبيل المثال نقول عين غيض تأخذين السي في اللي عين غيض ايش اللي فيه ترى موجود في جوجل. على طول تسجلين في معلومات عن عين غيض تنزل لك مباشره كم مسافه الذهاب كم مسافه الاياب، المسار سهل المسار صعب، يعني تقرين التعليمات بشكل

0: فأريد نعرف الأشخاص اللي يقولون المرتدين لهذه المسارات يتمتعون باللياقة، لكن حبهم وشغفهم أن يوصل عين روب ويوصل مسار عين غير وبعدين يوصل إلى البوصلة، لكن لياقته ما تساعده في هذا المجال، أو يروح يقول أريد أعمل هايك في كهف طيق. من أجمل الأماكن كهف طيق، تقدر تعملي فيها هايك لكن مسار صعب جدا، مش معقولة الشغف اللي موجود لديهم تقابله بعد موجود اللياقة.
1: نعم، أنا أعتقد مثل ما ذكرت قبل أن الواحد لازم يعرف يعني لأي مستوى هو قادر أن يسلكه وأيضا يصل إلى ذاك المسار. عموما كذلك يمكن السؤال اللي ينطرح في بالي حاليا محمد، أن إيش رأيك مثلا بمسألة اليوم كثير من الأشخاص اللي دخلوا مجال المغامرات معنا؟
0: بصراحة مجال المغامرات مجال جدا جميل ومجال كبير جدا، وأشجع شريحة كبيرة أنها تدخل في هذا المجال، تأخذ الدورات الإرشادية، الدورات الإلزامية في المغامرات من أجل أخذ السيفتي والتعامل مع سواء السياح أو المواطنين من شتى بقاع العالم بالطريقة الصحيحة.
1: نعم بكل تأكيد أتوقع اليوم الطريقة الصحيحة هي الأسلم للجميع، وأيضا أنك أنت اليوم يعني في أي مسار من المسارات لازم يكون معك الإدراك وأيضا الدراية الكاملة. طيب من وجهة نظرك الواحد مثلا يعني هل يحتاج لكثير من الدورات ويحتاج لمثلا حفظ بعض المسارات على أساس أنه يوصل، ولا هل الموضوع سهل ولا صعب ولا إيش بالضبط؟
0: الموضوع بسيط جدا الحمد لله. نحن نوجه الشكر لوزارة التراث والسياحة، عاملة برامج تسجيل للإرشاد السياحي للمواطنين، فأنت بدورك تسجل في المنصة الموجودة في وزارة التراث والسياحة كمرشد سياحي، يقابلوك ويعملوا لك اختبارات، يطلبون منك بعض الوثائق المطلوبة منك وتجتاز بعض الاختبارات من أجل أنك أنت تكون مؤهل لأخذ دورة المغامرات والإرشاد الجبلي في مركز تدريب المغامرة، المركز المختص في مجال المغامرات، وتأخذها ويزرعون فيك الزراعة كافية للمعلومات وتطبيق أمور السلامة بالشكل الصحيح، وتأخذ شهادة وتصير معتمد من قبل وزارة التراث والسياحة في مجال الإرشاد السياحي والمغامرات.
1: جميل، يعني اليوم لما يكون الموضوع فيه أمان أعتقد شيء جدا مهم. طيب خليني أرجع إلى موضوع نزول بالحبل مرة أخرى محمد، ويمكن أنا شفت بعض المقاطع يعني لك أثناء نزول الحبل، هل تعتقد اليوم يمكن أي شخص أن يجرب هذه التجربة؟
0: في وجود مرشد مختص. نعم
1: بالضبط، وجود مرشد مختص،
0: يعني مش محمد وبس، لأنه في كثير في هذا المجال، أكيد تجربة جدا رائعة وجدا آمنة. وأنصح حتى أنصح شخصيا تجربي هذه
1: يحتاج
0: التجربة.
1: يحتاج أن نجرب يعني مثل هذه المغامرات الجميلة هنا في محافظة أظفار. طيب يعني أنا أعتقد اليوم اللي يتكلم عن محافظة أظفار أنا أعتقد أن الموضوع يعني ما راح ينتهي نهائي، لأن ما شاء الله الأماكن السياحية اللي موجودة هنا يعني كل مكان يقول لك أن أفضل من الآخر.
0: أكيد.
1: فبالنسبة لك اليوم حمد، أي من المسارات أو الأماكن يعني اللي أنت تفضلها دائما هنا؟ يعني لا تكون دبلوماسي في الإجابة لأن كل شخص له مكانه المفضل في المحافظة.
0: للأمانة كل الأماكن الموجودة في محافظة ظفار أماكن جدا جيدة
1: طبعا،
0: وأماكن مشكورة وزارة التراث والسياحة والشباب اللي كانوا متعاونين معهم على رصف الطرق وعمل العلامات الدولية في هذه المسارات، ولكن أحب الطرق إلى والمسارات إلى قلبي مسار البوصلة.
1: توقعت.
0: من أحب المسارات لدي والله.
1: من أصعب المسارات بعد.
0: هو من أصعب المسارات،
1: لكن حلاوته في صعوبته أعتقد.
0: حلاوته في صعوبته، وحلاوته لما تكون عندي مجموعة يحبون يتحدون الذات أنهم يوصلون، وتتسجل له في التاريخ أنه وصل إلى أعلى نقطة في جبل سمحان، شيء مش سهل.
1: هل هي أعلى نقطة في محافظة ظفار البوصلة، ولا في بعد يعني مرتفعات أعلى؟
0: بالنسبة لمحافظة ظفار هي أعلى نقطة
1: البوصلة
0: في جبل سمحان، هي باسم مودن، ولكن بشكل عام في سلطنة عمان لا.
1: لا نقصد في المحافظة،
0: في محافظة ظفار هي أعلى مكان في البوصلة مودن، اسمها مودن. وحتى كان عندي مجموعة نساء من محافظة ظفار قدم لنا التحية والشكر كأول فريق نسائي من محافظة ظفار يوصل إلى البوصلة، والحمد لله نالوا تكريم من هيئة البيئة على الإنجاز.

0: الذي قاموا به.
1: جميل. طيب البوصلة يعني هل في كثير من الأسماء اللي قدرت أنها توصل إلى هناك؟ مثلا أنا اليوم إذا مثلا طبعا ما راح أوصل إلى نفسي يحتاج لي فترة طويلة لما يكون معي اللياقة الكاملة، ولكن أي شخص يوصل اليوم إلى مثلا البوصلة هل راح يرى هناك كثير من الأسماء المتواجدة اللي قدروا يوصلوا إلى هذا المسار؟ يعني
0: أكيد جدا، ونخص بالذكر المرحومة نظيرة
1: أكيد الله يرحمها. الله يرحمها يا رب.
0: هي من ضمن الناس اللي وصلت إلى البوصلة، وكثير ناس وصلوا، ناس معروفين وناس مشهورين وصلوا إلى البوصلة، يعني كان عندهم الشغف وعندهم التحدي أنهم يوصلون إلى البوصلة لصعوبة المسار وقوة المسار ومتعة المسار. لأن المسار ممكن الوعل العربي، الوعل النوبي موجود هناك، النمر العربي بالإضافة إلى الغزلان، يعني مسار جميل جدا. بس أنصح أي شخص بيروح إلى هذاك المسار لابد يتمتع باللياقة، فما تفكر تروح إلى المسار بدون لياقة.
1: لأنه ما مفكرة طبعا حاليا، بس يمكن خلال السنوات القادمة أجيك وأقول لك يلا محمد سرينا.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى، وتصنعين التاريخ.
1: بالضبط، ليش لا؟ يعني
0: فرصة، فرصة
1: والله. أصنع لنفسي أساسا، يعني مسألة أن اليوم أنا يعني أتحدى نفسي في موضوع ما، أعتقد الموضوع جدا جميل. طيب هل يعني منذ البداية إلى الآن ترى كثير من الأشخاص اللي يعني دخلت هذا مش يعني كمجال ولكن كمغامرات أنها تحب تروح المسارات؟ أنا أعتقد اليوم يمكن الموضوع اختلف، وكذلك الوعي صار أيضا متغير. يمكن في السابق مسألة أن الواحد يروح إلى أي مسار كان مختص فقط مثلا بمجموعة من الشباب أو غيره كذا، اليوم ما شاء الله نشوف كبار في السن، نشوف كذلك مثلا بعض النساء اللي راح المسارات عديدة وكذا، وأنت عايشت هذا الموضوع.
0: أكيد أكيد. لا الحين مسألة الهايك والمسارات ما صارت مقتصرة على الرجال أو الرياضيين، لا بالعكس، فئات كبيرة، شرائح كبير من المجتمع صارت تروح في هذه المسارات، الأطفال، النساء، حتى كبار السن اللي هم كبار السن كبار السن صاروا يروحون في هذه المسارات.
1: هل يعني أحد من مثلا أشخاص من كبار السن اللي أنت يعني يمكن كنت كقائد لهم وكانوا معك في الفريق؟
0: والله أخص بالذكر الرحال أبو مصعب، هذا الشخص زاملته فترة طويلة، ومن الأشخاص اللي بدينا وطلعنا إلى البوصلة من أصعب طريق. أنا أول طلوع لي للبوصلة كنت متزامل مع أبو مصعب الرحال بخيت العمري الله يذكره بالخير ونمسي عليه، وطلعنا في أصعب طريق اللي هو طريق خارج، كان صعود صعب.
1: كم كان عمر أبو مصعب؟
0: أبو مصعب إذا ما غلط وخانتني الذاكرة واصل إلى 60.
1: ما شاء الله،
0: رجال كبير كبير في السن، ولكن متمتع بصحة كبيرة جيدة ما شاء الله، ورجال فاهم وخبرة في هذا المجال. أنا كأول مرة أوصل للبوصلة خذيت مرشد من أهل المنطقة، وكان المرشد أبو مصعب، والحمد لله كان بالحافز وبالتشجيع وصعوبة المسار وصلنا إلى البوصلة الحمد لله.
1: جميل جميل.
0: وصار المسار بالنسبة لي سهل، لأنه
1: بعد أول مرة،
0: لأن ما شاء الله عليه أبو مصعب
1: سهل
0: عليه مشوار البوصلة، ووصلنا إلى البوصلة بكل أريحية، والحين صرت مستمر على المسار الحمد لله.
1: جميل. أنا أعتقد أن فعلا يعني محمد إذا بنتكلم عن نمط الحياة اللي نحن اليوم نعيش، يعني لربما يكون نمط يعني غير صحي نهائيا، المأكولات السريعة، أيضا اعتمادنا على السيارات لأي مشوار من مشاوير، لو كان مشوار قصير قول الله يلا بالسيارة ما يخلص نروح برجلنا. يعني بشكل عام أعتقد أن صرنا يعني نميل أكثر للراحة من الرياضة.
0: أنا ما راح أتفق معك في هذا الجانب، كل واشرب وارتاح، لكن في نقطة لا تخليها، الرياضة، مارس الرياضة، يعني يوميا خصص لك ساعة إلى ساعة ونص أنك تمارس الرياضة، مش مجاملة أو أنك أنت تعمل برنامج رياضة لأني أنا عملت رياضة، لا، تعمل رياضة صح، تختبر روحك، توصل مرتفعات، تختبر روحك رملة البحر، تختبر روحك في الركض المسافات الطويلة، تعطي نفسك الوقت اللي في اليومية بتعمل فيها رياضة تعطيها حقها في الرياضة، ما تعطي جهد بسيط في الرياضة.
1: نعم.
0: وخلي طيب. وخلي الأكل والشرب خلي مستمر معك متلازم معك،
1: كل وانت مرتاح،
0: كل وانت مرتاح.
1: جميل. طيب ايش الرسالة اليوم اللي ممكن توجهها محمد عبر الأثير، وايضا توجهها لكل الأشخاص سواء كان رياضة او حتى غير رياضي؟
0: والله الرسالة الوحيدة اللي أوجهها بشكل عام للعامة هو مرتادين محافظ ظفار، لا تروح إلى المسارات بدون لا يكون عندك دليل أو مرشد سياحي، ولا تروح مسار وأنت ما عندك لياقة، لابد أنك أنت تكون متمتع باللياقة. وأنصح كل زائر إلى محافظ ظفار أنه يقرأ عن أي مسار بيروح فيه ويأخذ المعلومات، ولابد أنه يتمتع باللياقة.
1: نعم، كل شكر لك يا محمد على هذه المعلومات القيمة وأيضا الجميلة اللي يمكن احنا اليوم يعني أثرنا عنها في برنامجنا لهذا اليوم، وأعتقد تزامنا كذلك مع موسم خريف ظفار. شكرا لك.
0: شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وأتمنى لكم كل التوفيق
1: بإذن الله تعالى. إن شاء الله. إذن مستمعينا من هذه المحطة أكيد راح نرجع لكم مع محطات أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا. هذا البرنامج برعاية فورد. استعد، انطلق فورد.
1: رجعنا لكم مستمعين وأيضا متابعين في آخر محطة من برنامجكم برنامج من الخريف. كل ما نتمنى أنكم استمتعتوا واستأنستوا معنا من خلال جميع المحطات. ختاما تقبلوا تحياتنا، كنت معكم ناخذكم شيماء السيابيو، في الإعداد كان معكم سامي كليب، من الكواليس كان معكم شبين، وأيضا من مسقط بدر البلوشي. في أمان الله وحفظ الرحمن، إياكم بكرة في نفس الموعد وفي نفس الوقت.

0: وخليك شبابي. في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: إيجارك صار علينا مع بان هوم. سوق بقيمة 300 ريال وادخل السحب عشان تربح قيمة إيجار بيتك لعام كامل.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

معنا الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: ألو، السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

نما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

0: عيش حياتك.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، غني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.